نار نار تقوم تمو ترين تشب ما متشاري تدخل أشياء أبيش بوكس بي تونت كوزك بس أمني من مماري تونت كوزك كنت كنترولا أبيش بوم تقري خلاش أمو لغار تمو ترين بس فارس تشب كوزك بفكا تود من مماري سي بوي نيني أبيش يكلمو من نسل بس خال بس أمو بيبو بس